وختاما نسأل الله العظيم أن ينفع بهذا الإصدار، مع تحيات شركة النظائر للإنتاج والتوزيع، ونحذر من إعادة نسخ الشريط.

شمتو فتن توتا بولانو وفيني ايمنتات مكناجسي دوبو محنوطة وماش تنتا برهاتو تفيالس تجانبت بديانة جميلة برهاتو تمشير استادة برهاتو تبوفيدي شردوا أشون بروي تجيفا ميان غاتبتشيات كدونبو وذي تادي شتوكوش نسيمس.